0: shootishi.shoo.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الفبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عنكاوا تدمتمم بالا خلما راديو عنكاوا شؤو تشي بوينت شؤو.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لاوالا جاتينو سريمور مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قال دعنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوا shootishi.shoo.

تمندر روحي من تمندر بوتي وابتنياي بدي الرزاري جدال بوتي وابتنياي

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: 97.7 عنكاوا FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

عرسه ورقيقه هواي عينا طبع لبوه والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عن كاوا تدمتمم طالا خلما. راديو عن كاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: قايمك عارفز
1: اللي اعتوز غوليم ده اقرب
0: هو عمو سافر منت بس احساس قري يعني هيجي ترنا تابلي بو احساسا
1: اربسي
0: قرباني بو احساسا اهم موسيقى تونا هبيبو قريني

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

مساء الخير لكم واوقاتكم سعيده لكل حدا عم يسمعنا عبر موجتنا 97.7 وين ما كنتوا عم تسمعونا. نحن صرنا معكم على الهواء. مثل ما عودناكم بنهاية كل أسبوع استوديو 7 بيطلع عليكم لحتى نعيش أجمل الأجواء بساعة من الوقت ونسمعكم الخبريات ونرجع لأغنية من الزمن الجميل ونستعيد فيها بذاكرتنا وبأحاسيسنا وأجمل الأغاني على راديو عنكوة.

0: وبدي أقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لقلنا على صفحتنا على الفيسبوك بالبث الحي والمباشر لبرنامج استديو 7. واسمحوا لي أيضا أتشكر طبعا مطعم رينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة. طبعا هو سبونسر البرنامج. كل التحيات أكيد لإدارة مطعم رينا وكل الشكر أكيد لإلهم. وطبعا اسمحوا لي كمان أعتذر من كل الأشخاص يلي دايما بتتصل وبتحاول أنه تكون موجودة معنا على الهواء ولكن للأسف ما بنقدر ناخدها معنا بسبب يعني كمية الاتصالات يلي بتكون موجودة معنا بالبرنامج. ولكن دايما هيك يعني منحاول نعطي فرص ومنحاول أيضا ناخد أكتر كم من الاتصالات. بدي أذكركم بأرقام التواصل يلي بيحب يتواصل معنا أكيد على كورك على 0750-38-0-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-8-33. معنا بغرفة الإخراج أكيد رح يرافقنا بساعة من الوقت مع أجمل أغاني ريبين عسكر. وأنا معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني.
1: يا اخي جمال يا زمان
2: يلا جلد جلدك تخسخ لهم
3: سيناشي سي بربيو بربياتي
2: واو مسدانه

وبدي أقول مساء الخير لكل الأشخاص اللي عم تكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لنور اسماعيل اللي عم تمسي علينا, مساء الخير شكرا لك يا نور. ونادية عم بتقول مساء الورد والياسمين, شكرا لك يا نادية. هيام كمان عم تمسي علينا, تحياتنا لك يا هيام وتحياتي لكل حدا عم بيتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. أكيد نحن منكبر بهالمحبة الحلوة وعم نكبر بتعليقاتكم, وأكيد فيكم تكتبونا شو حابين تسمعوا على 97.7.

يعني بعزمة الشوارع والزحمة يلي عم بتكون موجودة والجو اللي كتير شوب، أكيد بدنا نقول لكم ديروا بالكم دايما هيك، شربوا سوائل، شربوا شي بارد على الطريق، ودايما نسمعوا موجتنا 97.7 لتغيروا جو وتنسوا الوقت لبين ما توصلوا على المكان يلي أنتوا رايحين فيه، لأنه نحن أكيد رح نغير لكم جو بساعة من الوقت، وخاصة اليوم الخميس الونيس أكيد مع أجمل أغاني والخبريات.

طبعا بدي أقول مساء الخير لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لنشتيمان عم تمسي علينا عم تقول مساء الخير الياس والمخرج وأحلى راديو عنكاوا.

بدي أقول أيضا مساء الخير لوفاء، عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير. سميرة عم تقول مساء الخير الياس والمخرج وأحلى راديو عنكاوا، شكرا لك يا سميرة. كمان نشتمان أوقاتك سعيدة. هلا عم تقول مساء الخير منور ملك المايك وروح، تحياتي لك أكيد، وأوقاتكم سعيدة لكل حدا عم ينضم لنا مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك، ولكل حدا عم يسمعنا وين ما كنتوا على طريقكم، نحن على طريقك وعلى طريقتنا رح نسمعكم أجمل الأغاني.

0: مشان ما نطول كتير على المستمعين والمتصلين يلي صار لهم من أول الحلقة عم بيحاولوا يتواصلوا معنا، خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق. يا جماعة، في بحياتنا هيك أصوات كتير صغيرة بتكون ولكن بس تأثيرها كتير كبير. يعني مثلا في أشخاص بتنزعج من صوت الساعة إذا كانت عم تقبي مثلا عم تكتك، وفي عالم بتتضايق من صوت الحنفية المي إذا كمان في هيك كل دقيقة عم تطلع هيك نقطة مي نقطة مي كمان، وفي عالم بتتضايق أيضا من تكتكة القلم على الطاولة إذا هيك حد عم يدق فبيصير في عندهم توتر، وفي أشخاص بتتضايق إذا حد عم يأكل علكة. يعني أصوات كتير بتكون خفيفة نحن ما بنكون منتبهين لها بالحياة، ولكن كتير بتزعج بتعمل انزعاج لأشخاص موجودة بحياتنا. أنتوا شو الصوت يلي بيزعجكم؟ وهل أنتوا دورتوا أنه ليش أنا بنزعج من هذا الصوت؟ هل حاولت أتأقلم معه؟ طبعا أنا رح خبركم أكثر عن هذا الموضوع اليوم، لأنه كمان عملت هيك حوله سيرش. برأيكم ليش هي الأصوات جدا تستفز بعض العالم؟ خبرونا، أكيد ناطر تواصلكم معنا. خلينا نأخذ أول اتصال ونشوف مين معنا ونشوف شو الصوت يلي بدايقن. منقول ألو.
1: ألو ألياس،
0: أوقاتك سعيدة.
1: يا أهلين وسهلين.
0: يسعد لي أوقاتك مدام سميرة.
1: هلا بيك على عيني. أهلا ألياس،
0: هلا فيكي مدام سميرة. خبرينا لنشوف، سمعتي سؤال حلقتنا؟
1: عشان خبرك اليوم صارت هالليلة بينا
0: الساعة بيزعجك صوتها؟
1: ما أنا أبو وسام، ما أنا يعني من صوت الساعة تك تك تك تك تك تك. يا أبا أنا ما يعني الساعة، أنت كل يوم متعلم على الساعة. قال لا أنا بوري ما جيت النوم بور، والساعة وجيته قال إذا ماشي لدفيلة واستوقع بلاغ.
0: يا سبحان الله. وأنت بيزعجك هذا الصوت مدام سميرة؟ يعني بتتضايق منه لما تسمعي تك تك
1: تك تك؟ اي اي اي مرات اي تمام، انه بعد يزعج
0: الساعة. حاولتي تعرفي انه شو السبب يلي بنزعج منه هذا الصوت؟ في اصوات تانية بتزعجك مثلا اذا حدا عم ياكل ويعمل هيك مثلا بتمه مثلا؟
1: ما تعجب. ما حلو، طبيعة ما حلو.
0: مزعجة هي القصص مثلا، او يلي بيشرب او يلي عم يشرب شاي ويعمل هي الأصوات مستفزة جدا، ما هيك؟
1: يعني واحد يعني ما يجيبه بعد يشرب شيء مخابيله.
0: برأيك هذا الشيء سؤال هو نوع من التعليم؟ يعني نحن لازم أولادنا نعلمهم أدبيات الأكل، أدبيات الشرب.
1: طبعاً
0: هذا الموضوع. هذا شيء ثاني.
1: أهم شيء.
0: أوكي، شكرا لك مدام سميرة ونهاية أسبوع سعيد. باي باي.

0: الله الله يا ملك، والله الله والله لازم الأسبوع القادم بدي أحكي عنها للغنية، ذكرني فيها ريفين من أجمل الأغاني. أكيد بدنا نقول ألو مساء الخير.
1: هلا مساء النور، شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيكي، طمنينا عنك.
1: الحمد لله بخير، أنت شلونك؟
0: والله بألف خير مدام وفاء.
1: نعم
0: أخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: خبرينا كيفك مع هالجو الشوب والأجواء الحارة واللي يلا طيف، لسه بلشنا بقاب ها؟ يلا
1: يا لطيف شلون؟ يا لطيف جو شلون؟ عار موت موت.
0: شو الحل برأيك؟ أنا. واحد بيشرب شاي ببورد؟
1: لا
0: شو
1: أنا الحل مالتي قاعدي بالبيت ما أطلع، هذا الحل مالتي.
0: أحلى شيء مختصرة الشهرين زمان ولاحقة بطلع بعدهم.
1: إذا عاد يصير لي طلعة بالليل شوية
0: يلا
1: يعني أوجع.
0: إيه صحيح. مدام وفاء خبرينا، عم نحكي اليوم عن الأصوات المزعجة بحياتنا، صح بتكون أحيانا صغيرة ولكن هي مزعجة للآخر، شو في صوت بيزعجك؟
1: شوف أنا مرات إذا تكون نفسيتي تعباني من أتنحل يعني أضوج أتنرفز ما يعجبني، أريد أقعد أكد بخلوة بوحدي غاسي شوية نفقة غاسي دي ارتاح.
0: بس ما
1: بس
0: في
1: مرات يعجبني أسمع.
0: لا عفوا، بس ما في صوت بيزعجك مثلا مثل تكتكة الألم مثلا، صوت الساعة، صوت المي، العلكة؟
1: لا عادي. لا عادي يعني بقوي هدي لدي يعلك عشان أقول له لا تعلك يعني دي أذن لدي يطلع شوية صوت قابل نمنعه. لا أوكي. ما ترحل يعني، والساعة هي تدق الساعة شو نوقفها.
0: حلوة حلوة، حبيت التصالح مع الذات. وفاء نهاية أسبوع سعيد، باي باي. باي باي باي.

0: ومعنا اتصال ومنقول ألو.
1: ألو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا يا نور.
1: هلا فيك متعب الورد. شلونك؟
0: وانت الورد كله. أهلا وسهلا فيكي. أخبارك؟
1: شكرا. تسلم لك ذو.
0: الله يسلمك.
1: الحمد لله أني بخير.
0: الله يسلمك. والله تمام ماشي الحال. مدام نور خبرينا شوف شو عاملين أكل اليوم.
1: اليوم تمن ويابسة يعني مرقة الفاصوليا البيضاء.
0: عرفت ايه طبعا طيبة صحتين وألف هنا.
1: الله يعافيك. شكرا.
0: الله يخليكي. هاتي لشوف شو الصوت يلي بيزعجك بيستفزك.
1: من الأرض الكاشي من يكون شيء حديد ونسحبه يعني
0: يطلع هذا الصوت.
1: هذا يموت منه.
0: وأنا مثلك. هذا الصوت جدا مستفز. 100% بتلاقي قلبك بيعصر مدري شو بيصير جواتك. لا وقف تماما.
1: بس لا تسحبونه. اجي اشيل وياك بس لا تسحبونه.
0: صحيح
1: يطلع صوت يعني
0: وزعج. 100% حاولت تدوري انه ليش هذا الصوت بيزعجك؟ عرفتي ليه ولا لا؟
1: لا والله ما دورت. بس ما أحب أني من أنا وصغيرة دائما يزعجني هذا الصوت.
0: يلا أيوة. هلأ اليوم رح لكم ليش
1: ساعة صوت ماي لا ما ضوج منه بس هاي مالني إذا عالكا شي حديد نسحبها.
0: أوكي شكرا لك مدام نور. هلا فيك.
1: تحياتنا للمخرج. هلا بيك. مع السلامة.
0: هلا عيوني. سلامات. باي باي.

0: يعني اليوم فعلا من أجمل الأغاني وربين شكل الأغاني المنسية اليوم حاضرة بين كل اتصال واتصال ومناخد اتصال ومنقول ألو.
1: ألو مساء الخير يا خلينا
0: مساء الورد، أهلا وسهلا، هلا فيكي،
1: أهلا فيك، عرفتني لولا
0: مدام عنان.
1: أهلا صح
0: شو الأخبار؟ طمنيني عنك.
1: إن شاء الله الحمد لله، أنت شلونك؟
0: والله بألف خير، طمنيني كيفك مع الجو الحار؟
1: الحمد لله عايشين، بس أنا من نوع ما أطلع بالصيف، بالنهار ما أطلع، بس لما تغرب الشمس الحمد لله نطلع مثل الناس.
0: يعني لسه الهلا مقبول بالليل
1: بصراحة، الليل بأربيل كلش حلو، يعني
0: صحيح.
1: لما تطلع بالليل أجواء صح. أربيل جنن،
0: صح صح 100%، وخاصة لما تروحي على بارك معين فبتحسي هيك الجو رطوبة، ما بتحسي على فكرة بالجو الحار بالمرة يعني،
1: صح.
0: فبدي يغير الجو كمان الواحد. مدام عنان هاتي لشوف خبرينا شو الصوت يلي بيزعجك وبتحسي بيعمل لك تأثير كتير هيك عليك وبيستفزك يعني.
1: يعني مرات أصوات أشخاص لما يأكلون يطلعون صوت والشخير أضج من صوت الشخير طبعا.
0: طب سؤال،
1: الحمد لله
0: يعني الواحد مثلا إذا زوجه بيشخر شو الحل؟
1: يا أنا أطلع من الغرفة يا هو.
0: يا حبيبي يا حبيبي على هالبشارة. طيب إذا أنا بشخر بكرة شو بدي إلا لمرتي؟ بالله لك بشخر دغري مباشرة.
1: لازم تصارحها قبل الزواج.
0: ما هي؟ خلص هي عم صارحها على الهواء. بس إنه الشخير بيزعجك؟ إنه بيقلقك؟ بتفيقي من النوم؟
1: كلش كلش كلش، يعني ما أقدر أنام نهائي.
0: أوكي.
1: إيه مرات بعض الناس تأكل يعني أكو إنه تجشع يسوي عنده فما يعتذرون.
0: صح صح.
1: هاي أشياء يعني ما حلوة.
0: مستفزة.
1: فلازم الإنسان يعني يكون يعني يتعلم العادات الجيدة، وهاي لما يصير عنده هاي الحالة يقوم من على المائدة.
0: صح.
1: حتى لا يضوج المقام.
0: واللي عم يشرب.
1: يعني لما تصير تجشع مو بس يتجشع، تطلع روائح هذه تأثر.
0: يعني مدام أنا ما بدنا هالوصف الكامل، نحن وصلت الفكرة. يعني حسيت الوصف كتير صار عميق جدا يعني،
1: وهي من الواقع، وأكيد عند الناس كثيرة يعني. صحيح. إحنا مرات نطلع سفرات ويا جماعات هو قاعد متعشي وهاي مكرهة يعني مقابله، قاعد ما شوف إلا جشع قدامه نضوج ولا يعتذر. فهاي الشغلات تضوج
0: 100%،
1: تعتمد على ثقافة الإنسان.
0: وهي أدبيات، برافو عليك، هي تعتبر من أدبيات الشخص يعني، أنه أحيانا هي شغلات ردة أو
1: جشع قدامه نضوج ولا يعتذر. فهاي الشغلات تضوج
0: 100%،
1: تعتمد على ثقافة الإنسان.
0: وهي أدبيات، برافو عليك، هي تعتبر من أدبيات الشخص يعني، أنه أحيانا هي شغلات ردة أو حالات يعني

0: واتصال جديد. ألو مساء الخير.
1: الله يسعد لي مساك يا أستاذ الياس.
0: لك يسعد لي أوقاتك أبو آدم.
1: حبيب القلب معك محمد محاسن أبو آدم من سوريا.
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك، شو الأخبار؟
1: والله مشتاق لك. أنا يعني
0: يا حبيبي
1: مستمعينك أيام كنت في سوريا ولحقناك على العراق الشقيق الحبيب.
0: حبيبي أنتوا أخواتي، خلي لي إياكم وأنا بكبر بهالمحبة يا أبو آدم.
1: حبيب القلب، وتحياتي لكل أهل أربيل وعنكاوة بالتخصيص. يعني
0: حبيبي حبيبي أبو آدم، خبرنا لشوف اليوم سؤالنا عم يحكي عن الأصوات صغيرة بس لكن أحياناً بتزعجنا وإلا تأثير كتير كبير. شو الصوت يلي بيزعجك وبيستفزك؟ يعني صوت الساعة، المي، شو؟ هات لنشوف.
1: والله عندي شغلتين مزعجات، صوت المي بتنقط الحنفية، صوت المي وكمان يا معلم عندي صوت طقطقة المصاري.
0: هي الفراطة.
1: يعني عليك الفراطة.
0: ايوه هدول مزعجين.
1: حط 25 ألف بجيبته وماشي عم بخشخش فيها.
0: او المفاتيح نفس الطقطقة.
1: كمان مفاتيح، عليك المفاتيح.
0: كمان نفس الشيء، بيمشي وهو مفاتيحه عم تطقطق. هو كل الطريق ماشي ومفاتيحه. يا زلمه طب شيلهم. او المسبحه، في عالم كمان حتى صوت المسبحه مثلا كتير صوته بيكون قوي، يعني ما بيكون عم يسبح على هذا. صحيح صحيح
1: مزبوط.
0: تحياتي لك يا ابو ادم، لمين حابب توجه تحياتك؟
1: بدي اوجه تحياتي لريبين
0: اوكي
1: اشكر، وبدي اوجه كل تحياتي لكل الكادر ولك خص نص ولا نبي للكل بس
0: أوكي.
1: المهم بدي اسمع شو اسمه كرمانجي هرقل لك.
0: تكرم عينك، انت بتحبه كتير، تكرم عينك.
1: روح يا الياس.
0: روح، هلا فيك يا ابو ادم. باي باي. باي.

0: بدي أقول مساء الخير لنور إسماعيل. عم تقول بالنسبة للسؤال باختصار بالإضافة للكلام اللي حكيته هالحالة ممكن تكون بسبب اضطراب عصبي، صح؟ أنا كنت بدي أحكي عنه وهو يسمى الميسوفينيا أو حساسية الأصوات الانتقائية مثل مضغ العلكة أو تقطيط الأصابع كمان. مساء الخير لإلك، شكرا كتير لإلك على المعلومة كمان كنت بدي أحكي عنها. مساء الخير لزينب، أوقاتك سعيدة. عم تقول مساء الخير يا أغلى اللوس، الله يحرمنا هالضحكة الحلوة، شكرا كتير لإلك. معنا اتصال. ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين،
1: شلونك أستاذ إلياس؟
0: أهلا وسهلا فيك مجد.
1: نعم.
0: أخبارك مجد؟
1: الحمد لله.
0: مجد خبرنا، هات لنشوف شو الصوت يلي بيزعجك.
1: صراحة يزعجني صوت المولدة من تعلق.
0: بتتوتر؟
1: يعني مو أتوتر، يعني هكذا، يعني صوته من نطفي، يعني نشوف هكذا هدوء راسنا يرتاح هيك. آه،
0: تماما. فصوت المولدة صوت عالي.
1: ايه كان صوت عالي.

0: اوكي، شكرا لك يا مجد، اهلا فيك، باي باي. معنا اتصال اخر ومنقول الو، مساء الخير. الو الو، انتوا على الهواء يا الو الو
1: الو
0: الو
1: الو الو مرحبا.
0: مرحبتين، مين معنا؟
1: انا مريم منصور.
0: مريم اهلا وسهلا فيكي، اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مريم منصور، اول مره بتحكينا؟
1: لا
0: مو اول مره، زمان معناته معنك حكيتنا. اوكي مريم، خبرينا لنشوف شو الصوت يلي بيزعجك.
1: الصوت العالي.
0: اي صوت عالي بالنسبه لك بيوترك؟
1: أكيد.
0: صوت الشخص العالي، يعني اذا كان صوته عالي فبيوترك، ما بتحبي الصوت العالي؟
1: صوت الشخص العالي او صوت الموسيقى العالية.
0: ما بتحبي هاي الاصوات العالية؟
1: ما احب
0: هيك
1: الصوت عالي قوي.
0: اوكي شكرا كثير لك يا مريم، هلا فيك. هلا. اتصال جديد. الو الو، انتوا على الهواء، الو مساء الخير.
1: مساء النور،
0: اوقاتك سعيده يا الو.
1: الو،
0: مين معنا؟
1: كارلا.
0: كارلا اخبارك؟
1: زينة.
0: لك زمان، طمنينا عنك. وين مختفية؟
1: زينة الحمد لله.
0: دوم يا رب. كارلا عم تسمعيني؟
1: ايه.
0: يلا هاتي لشوف شو الصوت يلي بيزعجك وبيستفزك.
1: صوت المنبه.
0: هذا اكثر صوت بيزعجنا كلياتنا، خاصه الصبح لما بدك تروحي على الدوام.
1: ايه
0: عن جد
1: صوتي بكي
0: والله، بيبكي وبعده مرافقنا يعني من ايام الطفوله، مزعج. هداك اليوم كنت مارق بالماركت فشفت ساعه قديمه، هي الساعه كانت موجوده عنا بالبيت، يعني هي اللي هيك اللي مدوره والا بالتكتك، عرفتي كيف؟ فكنت ماشي انا وصديقي عم اقول له هي الساعه شو بكرهها، يعني من ايام الطفوله كانت ترنج الساعه 6:30 الصبح، كتير بزعج مزعوج يعني بنزعج منها. ففعلا الصوت جدا مزعج، صوت المنبه.
1: صوتي بكي لأنه راح تقوم من
0: صباحيات
1: الله وما
0: وتقوم للمعاناة تبع الحياة. أوكي أوكي، شكرا كتير لك يا كارلا، سلاماتي لك.
1: شكرا،
0: هلا عيوني، هلا سلامات. أيضا اتصال جديد. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو أستاذ ياس، شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيك، هلا مين معنا؟
2: مبارك.
0: والله تمام. نوزاد؟
2: هلا عيني، شلونكم؟
0: تمام. مين نوزاد؟
2: لا
0: فرهاد.
2: وسام. بس رد اطلع برا.
0: عم قول طلعت برا. مش الحال مش الحال وسام، طلعت لبرا.
2: ايه مش طلعت لبرا.
0: يلا تحملني، بواقف بالشوبات صح؟
2: لا شوية
0: بعالم وايد. اوكي اوكي يلا وسام، خبرني شو الصوت يلي بيستفزك.
2: انا استفزني الساعة هاي، الساعة تمر الواحد.
0: هاي كلياتنا بيستفزني.
2: ولا ما عندي اي مشكلة،
0: ما عندك
2: والدات ما عارف شنو
0: شخير مثلا؟
2: شخير من شوي يعني، بس ما عندنا الحمد لله.
0: منيح، وانت ما بتشخر؟
2: لا بعدنا بعد ما كبرنا.
0: ما بعرف والله، بدنا نسأل غيرك، بدنا نسأل اللي بينام عندك. تحياتي لك يا وسام حبيب القلب، هلا عيوني، هلا سلامات، باي باي. هلا يعني آراء كتيرة، وطبعا خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي التوب ترند. أول خبر من أخبارنا، طرح الفنان نويل بنيامين أغنيته الجديدة تحت عنوان خليثي دلبي، صح؟ أوكي، وهي من كلمات خليثة دلبي، وهي من كلمات مانويل ماركوس، أما الألحان فهو فلكلور. التوزيع الموسيقي والميكس والماسترينج لنويل بنيامين، نقول لك ألف مبروك على راديو عنكاوا.

وخلينا نروح للفنان حسين الجسمي يلي طرح أحدث أغنياته للصيف، طبعا الحافل بالأغاني مثل ما على أساس أنه رح نسمع أكثر من أغنية لحسين خلال هذا الموسم. الأغنية هي بعنوان اللذاذة، وطبعا بتحمل التوقيع الشاعر أمير طعيمة وألحان هشام جمال والميكس والماسترينج لبيشو مجدي، وعم نسمعه باللون المصري أكيد.

وخلينا نروح لوائل كفوري بعد ما طرح أغنيتين شو مشتاق لي وسارق لي عمري. عم يطرح الفنان وائل كفوري أغنيته الجديدة تحت عنوان ما في غيره، وهي من توقيع الشاعر أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة. أما تولى عباس الصباحي مهمة التوزيع الموسيقي.

وطبعا من وائل كفوري خلينا نروح للفنان حسام جناد يلي طرح اغنيته الجديده تحت عنوان مثلك صرت. هي من كلمات عماد مصطفى، الحان وتوزيع الموسيقي لحازم كرم، اما الماكس والماسترينج لفادي جيجي.

0: مساء الخير لزينب. عم بتقول والله بعد صوت الأكل ما في شيء مزعج ومستفز بشكل كتير كبير، بحس حالي عم باكل من حالي. بدي أقول مساء الخير لروز، عم بتقول مساء الخير، والورد والياسمين منور الياس. أمل بنت الشام عم بتقول يسعد مساك منور أمر الغالي الياس، وشكرا كتير لإلك يا أمل. كمان أبو ياسر حابب مسي على غاندي وزينب، تحياتي لإلك. وزينب عم بتقول شو هالريبين اليوم مولعة، تحية كتير كبيرة للمخرج المتألق، شكرا كتير. واتصال ومنقول ألو.
1: ألو
0: مساء الخير. مساء الورد.
1: شلونك
0: حبيبي؟ أهلا وسهلا فيكي.
1: الله يخليك.
0: مين معنا؟
1: مزيد.
0: مزيد أخبارك؟
1: الحمد لله زينة، أنت أخبارك؟ صحتك؟
0: والله بألف نعمة بسماع أصواتكم. مزيد شو الصوت يلي بينرف زيك وبيستفزك؟
1: طبعا يعني مرات مثلا هو يخلي بنيم صوت أطفال مثلا يلعبون بالشارع بالطوبة، يعني هاك الشيء مولدة. صوت المولدة.
0: ايه. بتحبي انت جوك هادي رايق، ما بتحبي هاي الأصوات الدوجة، ما بتحبيها؟
1: ايه يعني مرات يعني الأصوات يعني تكون مزعجة تضوج يعني الواحد.
0: اوكي شكرا كثير لك، تحياتي.
1: هلا
0: امزاي، هلا فيكي، سلامات. خلينا نروح لخبر جديد من اخبارنا ومع الفنان الشامي اللي طرح اغنيته الجديده تحت عنوان بيبي، وطبعا ضمن البومه طبعا يلي راح يكون هو بعنوان هويه. وخلينا نذكر بانه طرح الشهر الماضي اغنيته انا بعدك بعملين، حمل توقيع المخرج بيير خضره، واعتمد على الاسلوب السرد القصصي. اغنيه بيبي هي طبعا عم تحمل كلمات وألحان الشامي، أما التوزيع لسليمان دميان، وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج بيير خضرة، ورح نسمعها هلأ حاليا على هوا راديو عنكاوا. جديد وحلو.

وخلينا نروح أيضا من الفنان الشامي لطبعا حققة الفنانة شيرين عبد الوهاب إنجاز عالم جديد بمسيرة الفنية، حيث دخلت أغنية كلام عينيه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية إثر تسجيل أرقام استثنائية على طبعا القوائم بيلبورد العربي. وطبعا بإنجاز أعلن عنه الملحن الأغنية ميديان عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام. طبعا أعرب ميديان عن سعادته بهذا الإنجاز، وطبعا قال انه مبروك لوش الخير وحبيبه قلبي الفنانه شيرين عبد الوهاب. وخلينا نذكر بانه الكلمات هي من كلمات الشاعر امير تعامه، الحان ميديان وتوزيع حسن الشافعي، وعم تحقق اكثر من 154 مليون مشاهد على اليوتيوب.

ومن التوب ترند خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا اليوم. عنا أخبار تحت الضوء. شو عنا لليوم؟ خليكم معنا. تدعو أبرشية أربيل الكلدانية الشباب يلي بتتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة والراغبين بالمشاركة بالمخيم الدعوات الكهنوتية يلي رح يقام بأربيل خلال فترة 12 ل 14 آب 2026 لتسجيل أسماء لدى الرعية الخورنة. طبعا هي فرصة مميزة أكيد للصلاة والتأمل والأصغاء لصوت الله والتفكير بجدية بدعوتهم ورسالتهم وخدمتهم بالكنيسة. خبرنا التالي. احتضن المركز الأكاديمي الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء 21/7 أمسية توعوية جمعت ما بين الطب والإعلام، وهذا الشيء بهدف تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان لدى الأسرة والطفل. وشارك بالأمسية الدكتور سيف مظفر ومظفر شاكر والإعلامي والمخرج أمجاد ناصر، وحيث قدمت نصائح وإرشادات حول الوقائية أو الوقاية والعناية الصحية لجانب عرض فيلم توعوي بعنوان الأسنان الشرسة. طبعا أدار الأمسية الباحث النفسي رفيق حنا وشهدت الفعاليات حضور لافت وتفاعل من العائلات، مع تأكيد على دور الإعلام بنشر الثقافة الصحية وأهميتها بالتعاون ما بين الجهات الطبية والإعلامية. آخر خبر معنا. عم بتواصل أعمال إعادة تأهيل مدخل قضاء عنكاوة الحبيبة من قبل رئاسة بلدية عنكاوة ضمن خطة تطوير البنى التحتية وطبعا الارتقاء بالمشهد الحضاري بهدف إظهار مظهر الجمال يلي بيعكس هوية المنطقة وبيمنح الزائرين انطباعا إيجابيا من لحظة دخولهم لمنطقة عنكاوة. تشمل الأعمال أيضا تنفيذ إعادة تأهيل وتجميل وتحسين المرافق بما يساهم بتوفير بيئة أكثر تنظيما وجاذبية وبجسد الاهتمام المستمر بالمساحات العامة والارتقاء بجمال المدينة مدينة عنكاوة، وهذا الشيء بيواكب تطلعات المواطنين وبيعزز الصورة الحضارية للقضاء.

أما هلأ مع الأغنية المنسية والأغنية من الزمن الجميل من عندك يا ريفين. حسين نعمة هو من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينيات والثمانينات من القرن المنصرم. ولد الفنان حسين نعمة بمدينة الناصرية عام 1944، وهو صاحب صوت رخيم.

كانت بدايته بالغناء تقليده لأغاني المطرب داخل حسن والمطرب حضيري أبو عزيز، وأيضا تأثر بمستهل حياته بالمطرب عوض الدوخي، ثم استقر على لونه الخاص يلي بيجمع ما بين المدينة والريف، وهو خريج دار المعلمين عام 1964.

دخل الإذاعة والتلفزيون بعام 1969 عندما قدمه الملحن العراقي الكبير الفنان كوكب حمزة إلى الإذاعة العراقية بأغنية يا نجمة، وهي من كلمات الشاعر الراحل كاظم الركبي وإلحان الفنان كوكب حمزة.

قدم المطرب العراقي حسين نعمة أجمل الأغاني العراقية، ولقب الفنان والمطرب العراقي حسين بالصوت الحريري الدافئ من قبل أغلب الملحنين العراقيين، نذكر منهم كوكب حمزة، عباس جميل، والملحن المرحوم كمال السيد ورضا عائلي، وهن من عمالقة الفن والموسيقى العراقية. لديه العديد من الأغاني المميزة، منذكر منهم يا طبيب، يمطول الغيبة، ليش الزعل، حبايب، وأغنية يا حريمة.

وأغنية يا حريمة تم إنتاجها بعام 1972 وهي من كلمات الناظم السماوي وألحان محمد جواد أموري.

يعني حلو كتير لما منرجع منستذكر نحن وياكم هاي الأغاني وهي الأصوات الرائعة جدا جدا. وأكيد راديو عنكاوة دايما بيسمعنا الأغاني, وفي عنا فقرات أكيد فقرة تراثية اللي بتسمعوها على الموجة 97.7.

0: أما هلا صار الوقت نشوف مين الرابح أو رابحة معنا. الروح
1: أنا عيش بقلبك مثل النفس كون الصير بس أنا شمه.
0: نقول ألف مبروك أكيد لكارلا يلي ربحت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا.
1: عبر حد الشوق وأكثر أنا عبر قلبي.
0: لهم منكن وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله تكون انبسطوا معنا. نهاية أسبوع سعيد للكل، ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر. كان معنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر، وأنا كنت معكم الياس زيراني. باي باي للكل.

مرور أربيل تمديد قرار تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20% لستة أشهر إضافية. صحة أربيل مساعا حثيثة لجعل مستشفى رزقاري الأنموذج الأبرز على مستوى كردستان والعراق. ملفات الاقتصاد والأمن تتصدر أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران. الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية. تعزيزات عسكرية أمريكية غير مسبوقة في الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في نهجها الحالي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: السيد آري غريب، رئيس بلدية عنكاوة وكالة. أهلا وسهلا بك في راديو عنكاوة.
1: مرحبا بكم كادر راديو عنكاوة، ومرحبا كاد فابيان.
0: دخي تخون
1: والله ماشي الحال.
0: أبدو وياك سيد آري، لما تبقى من مدخل قضاء عنكاوة مراحل الإنجاز النهائية، ماذا تبقى؟
1: كان المفروض هالأيام يخلص حسب جدول عملنا، بس حاليا صراحة صار بي في التغييرات، التعميرات والهاي وصلت قاعدة تمثال مريم. هو همينة كان لازم شو اسمه يعني نرممه ونسوي فشي أحلى ويليق مدخل عنكاوة وتمثال مريم.
0: أكيد. طيب، هناك لوحة كونكريتية في بداية المدخل، ماذا سيوضع على هذه اللوحة؟
1: تأكيد هاي لوحة مدخل عنكاوة، بداية عنكاوة، أكيد هاي لوحة ترحيبية بالزوار الكرام. مرحبا بكم في عنكاوة، مدينة التأخي والسلام، واللي هي فعلا مدينة التأخي والسلام والتعايش.
0: طيب، هناك رمز آخر في منتصف الجزرة الوسطية، ماذا يرمز هذا النصب؟
1: هذا النصب هو قاعدة للصليب، الصليب المشرقي، وسوينا الديكور مالته مثل ما شو اسمه واجهة كنيسة مار يوسف، لأنه هو على شارع واحد، فعلى هذا التصميم سوينا،
0: ويعطي رمزية وهوية للمنطقة أيضا.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: السقف الزمني لانتهاء المشروع بالكامل،
1: مثل ما جاوبت قبل، كان المفروض هاي اليوم تقريبا هالأيام نخلص، بس لأنه ده كل مرة ده نغير فتشي نسي ملائم وحلو، كان المفروض يخلص، وتقريبا احنا الجزر الوسطية خلصانة، بس احنا قبل يومين بلشنا بتعمير قاعدة تمثال مريم.
0: نعم. طيب سيد آري، هل ستقوم رئاسة بلدية عنكاوة بحملات مشابهة في مثلا تبليط بعض شوارع القضاء، تعمير بعض الأماكن الموجودة في القضاء؟
1: أكيد مدخل عنكاوة ما كان بس مشكلة الجزر الوسطية، كان همينة شوارع المدخل همينة بحاجة إلى قشط تبليط طبقة من القير، هاي أخذنا بها موافقات، وإن شاء الله بس نخلص من شو اسمه الجزر الوسطية راح نبلش إن شاء الله بقشط وتبليط طبقة الأسفلت.
0: بالتزامن مع مبادرات حكومة أقليم كردستان في زيادة المساحات الخضراء في الأقليم، أنتم أيضا قمتم بإعادة تأهيل واحد من المشاتل الموجود في قضاء عنكاوة، ممكن تتكلم أكثر عن هذا الموضوع؟
1: نعم. إحنا قبل أشهر صراحة رئاسة بلدية عنكاوة عندها مشتل خاص بها، حالها حال هواية من البلديات. هذا المشتل استغلنا المساحات اللي بيه، طبعا مع رئيس قسم الحدائق كاك ريفان عبد الأحد، قمنا باستيراد بذور الأشجار. هاي الأشجار أكو بيها هواية أنواع نادرة وكميات كبيرة تغطي عنكاوة، وهمنا نقدر ننطي مثلا الشوارع شو اسمه التجارية حتى البيوت نوزع عليها العالم مجانا. هاي الأشجار هواية أنواع من عدها ماكو بكل العراق، صح هي من زراعة البذرة راح تحتاج وقت أطول، احنا تقريبا بدينا بزراعتها بقسم بجزء كبير من عدها، ونجاحها كان تقريبا 100%. بعد كم شهر هاي راح تصير، هاي الأشجار راح تصير جاهزة لنقلها على أرض الواقع.
0: هل سيكون هذا المشتل متاح أمام الزوار؟
1: أكيد أكيد، اللي يريد يروح، حتى اللي مثلا يريد ياخذ من عنده احنا راح نوزع مجانا لكل العالم، لأنه احنا صراحة استوردنا بذور، هاي البذور صح تحتاج وقت أطول حتى تنمو وتصير شجرة، بس هي يعني جبناها بسعر تقريبا سعر رمزي، فكلفتها كانت هواية أقل ما نستورد شجرة أو نستورد مثلا أقلام من عندها.
0: كم تبلغ مساحة هذا المشتل وأين يقع بالضبط؟
1: هو هذا المشتل تقريبا مساحته مو قليلة، بس الجزء اللي خلينا نقول متاح حتى نشتغل به جزء بسيط جدا، وإحنا مرحلة مرحلة ده مثلا نظفه وده نهيئة حتى يستوعب هاي الكمية من الأشجار، يعني صراحة كمية كل شوية.
0: سيد آري، أنتقل إلى موضوع الخدمات في قضاء عنكاوة، الفرق الخدمية ما شاء الله، يعني دا نشوف من خلال صفحتكم أنتم، من خلال المبادرات اللي تطلقها رئاسة بلدية عنكاوة مشكورة، أنه هذه الفرق ما تقصر في تنظيف الحدائق وفي جمع النفايات، ومثل ما أكو دور حكومي والتزام حكومي بالمقابل هناك التزام من قبل المواطنين بالحفاظ على هذه الأماكن. احنا مثل ما نشوف في هذا الجو الحار انه الفرق ما تقصر في عملها، لكن بالمقابل مرات نشوف انه اكو صور مؤلمة انه عدم التزام بعض المواطنين حيال هذا الموضوع، فماذا توجه انت بدورك الى المواطن في الحفاظ على البيئة والحفاظ على الحدائق العامة في القضاء؟
1: احنا كرئاسة بلدية عنكاوة اذا كشركة تنظيفات او جماعة الحدائق بصراحة ما مقصرين بشغلهم، دا يشتغلون على مدار الساعة، سواء كان تنظيف الشوارع أو خلينا نقول بالعمل داخل الحدائق. بس إحنا كبلدية عنكاوة بوحدنا ما نقدر يعني نحافظ على نظافتها. إحنا صح دا نقوم بشغلنا، بس لازم همينا أهالي عنكاوة الكرام الأعزاء لازم همينا يكونوا متعاونين ويانا. يعني ما معقولة واحد مثلا دا يهد بيته يفلش البيت يعني يخلي أنقاض نص الحديقة، أو مثلا بدل مكان ما مثلا يشتري حاوية زبل مثلا يذبها بالشارع أو هاي. فأكيد إذا نتعاون كرئاسة بلدية عنكاوة أهالي عنكاوة أكيد عنكاوتنا راح يصير أجمل وأنظف وأرقى.
0: هل من كلمة أو رسالة تحب توجهها من خلال راديو عنكاوة؟
1: رسالتي لأهالي عنكاوة أشكرهم طبعا على تعاونهم، وأشكرهم على تفانيهم وصبرهم، وأطلب من عندهم همينة شوية خلينا نقول نزيد هذا التعاون ونكون إيد بإيد لأجل عنكاوة أجمل. شكرا أستاذ فابيان.
0: السيد آري غريب رئيس بلدية عنكاوة وكالة، شكرا على هذا اللقاء.
1: كل الهلا بكم، وأنا أشكرك فابيان، دائما أنت على أتم الاستعداد. شكرا جزيلا.

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

مرور أربيل تمديد قرار تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20% لستة أشهر إضافية. صحة أربيل مساعا حثيثة لجعل مستشفى رزقاري الأنموذج الأبرز على مستوى كردستان والعراق. ملفات الاقتصاد والأمن تتصدر أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران. الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية. تعزيزات عسكرية أمريكية غير مسبوقة في الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في نهجها الحالي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوا نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية.

حتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: السيد آري غريب رئيس بلدية عنكاوة وكالة، أهلا وسهلا بك في راديو عنكاوة.
1: مرحبا بكم كادر راديو عنكاوة ومرحبا كاف فابيان.
0: دكي تخون
1: والله ماشي الحال.
0: أبدي وياك سيد آري، لما تبقى من مدخل قضاء عنكاوة مراحل الإنجاز النهائية، ماذا تبقى؟
1: كان المفروض هالأيام يخلص حسب جدول عملنا، بس حاليا صراحة صار بي في التغييرات، التعميرات والهاي وصلت قاعدة تمثال مريم، هو همنا كان لازم شو اسمه يعني نرممه ونسيف شيء أحلى ويليق مدخل عنكاوة وتمثال مريم.
0: أكيد. طيب، هناك لوحة كونكريتية في بداية المدخل، ماذا سيوضع على هذه اللوحة؟
1: تأكيد هاي لوحة مدخل عنكاوة بداية عنكاوة، أكيد هاي لوحة ترحيبية بالزوار الكرام، مرحبا بكم في عنكاوة مدينة التأخي والسلام، واللي هي فعلا مدينة التأخي والسلام والتعايش.
0: طيب، هناك رمز آخر في منتصف الجزرة الوسطية، ماذا يرمز هذا النصب؟
1: هذا النصب نصب هو قاعدة للصليب المشرقي، وسوينا الديكور مالته مثل ما شو اسمه واجهة كنيسة مار يوسف، لأنه هو على شارع واحد، فعلى هذا التصميم سوينا،
0: ويعطي رمزية وهوية للمنطقة أيضا.
1: أكيد أكيد طبعا.
0: السقف الزمني لانتهاء المشروع بالكامل
1: مثل ما جاوبتك قبل، كان المفروض هاي اليوم تقريبا هالأيام نخلص، بس لأنه ده كل مرة ده نغير فتشي نسي ملائم وحلو، كان المفروض يخلص، وتقريبا احنا الجزر الوسطية خلصانة، بس احنا قبل يومين بلشنا بتعمير قاعدة تمثال مريم.
0: نعم. طيب سيد آري، هل ستقوم رئاسة بلدية عنكاوة بحملات مشابهة في مثلا تبليط بعض شوارع القضاء، تعمير بعض الأماكن الموجودة في القضاء؟
1: أكيد مدخل عنكاوة ما كان بس مشكلة الجزر الوسطية، كان همينة شوارع المدخل همينة بحاجة إلى قشط تبليط طبقة من القير، هاي أخذنا بها موافقات، وإن شاء الله بس نخلص من شو اسمه الجزر الوسطية راح نبلش إن شاء الله بقشط وتبليط طبقة الأسفلت.
0: بالتزامن مع مبادرات حكومة أقليم كردستان في زيادة المساحات الخضراء في الأقليم، أنتم أيضا قمتم بإعادة تأهيل واحد من المشاتل الموجود في قضاء عنكاوة، ممكن تتكلم أكثر عن هذا الموضوع؟
1: نعم، إحنا قبل أشهر صراحة رئاسة بلدية عنكاوة عندها مشتل خاص بها، حالها حال هواية من البلديات، هذا المشتل استغلنا المساحات اللي بيه طبعا مع رئيس قسم الحدائق كاك ريفان عبد اللحد، قمنا باستيراد بذور الأشجار، هاي الأشجار أكو بيها هواية أنواع نادرة وكميات كبيرة تغطي عنكاوة، وهمنا نقدر ننطي مثلا الشوارع شو اسمه التجارية حتى البيوت نوزع عليها العالم مجانا، هاي الأشجار هواية أنواع من عدها ماكو بكل العراق، صح هي من زراعة البذرة راح تحتاج وقت أطول، احنا تقريبا بدينا بزراعتها بقسم بجزء كبير من عدها ونجاحها كان تقريبا 100%، بعد كم شهر هاي الأشجار راح تصير جاهزة لنقلها على أرض الواقع.
0: هل سيكون هذا المشتل متاح أمام الزوار؟
1: أكيد أكيد، اللي يريد يروح، حتى اللي مثلا يريد ياخذ من عنده احنا راح نوزع مجانا لكل العالم، لأنه احنا صراحة استوردنا بذور، هاي البذور صح تحتاج وقت أطول حتى تنمو وتصير شجرة، بس هي يعني جبناها بسعر تقريبا سعر رمزي، فكلفتها كانت هواية أقل ما نستورد شجرة أو نستورد مثلا أقلام من عندها.
0: كم تبلغ مساحة هذا المشتل وأين يقع بالضبط؟
1: هو هذا المشتل تقريبا مساحته مو قليلة، بس الجزء اللي خلينا نقول متاح حتى نشتغل به جزء بسيط جدا، وإحنا مرحلة مرحلة ده مثلا نظفه وده نهيئه حتى يستوعب هاي الكمية من الأشجار، يعني صراحة كمية كلش هواية.
0: سيد آري، أنتقل إلى موضوع الخدمات في قضاء عنكاوة، الفرق الخدمية ما شاء الله، يعني دنشوف من خلال صفحتكم أنتم ومن خلال المبادرات اللي تطلقها رئاسة بلدية عنكاوة مشكورة، أنه هذه الفرق ما تقصر في تنظيف الحدائق وفي جمع النفايات، ومثل ما أكو دور حكومي والتزام حكومي بالمقابل هناك التزام من قبل المواطنين بالحفاظ على هذه الأماكن. احنا مثل ما دنشوف في هذا الجو الحار أنه الفرق ما تقصر في عملها، لكن بالمقابل مرات نشوف أنه أكو صور مؤلمة أنه عدم التزام بعض المواطنين حيال هذا الموضوع. فماذا توجه أنت بدورك إلى المواطن في الحفاظ على البيئة والحفاظ على الحدائق العامة في القضاء؟
1: احنا كرئاسة بلدية عنكاوة إذا كشركة تنظيفات أو جماعة الحدائق بصراحة ما مقصرين بشغلهم، دا يشتغلون على مدار الساعة، سواء كان تنظيف الشوارع أو خلينا نقول بالعمل داخل الحدائق. بس احنا كبلدية عنكاوة بوحدنا ما نقدر يعني نحافظ على نظافتنا. احنا صح دا نقوم بشغلنا، بس لازم همينا اهالي عنكاوة الكرام الأعزاء لازم همينا يكونوا متعاونين ويانا. يعني ما معقولة واحد مثلا دا يهد بيته يفلش البيت يعني يخلي انقاض نص الحديقة، او مثلا بدل مكان ما مثلا يشتري حاوية زبل مثلا يذبها بالشارع او هاي. فأكيد إذا نتعاون كرئاسة بلدية عنكاوة أهالي عنكاوة أكيد عنكاوتنا راح يصير أجمل وأنظف وأرقى.
0: هل من كلمة أو رسالة تحب توجهها من خلال راديو عنكاوة؟
1: رسالتي لأهالي عنكاوة أشكرهم طبعا على تعاونهم، وأشكرهم على تفانيهم وصبرهم، وأطلب من عندهم همينة شوية خلينا نقول نزيد هذا التعاون ونكون إيد بإيد لأجل عنكاوة أجمل. شكرا استاذ فابيان.
0: السيد آري غريب رئيس بلدية عنكاوة وكالة، شكرا على هذا اللقاء.
1: كل الهلا بكم، وأنا أشكرك فابيان دائما أنت على أتم الاستعداد. شكرا جزيلا.

مرور أربيل تمديد قرار تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20% لستة أشهر إضافية. صحة أربيل مساعا حثيثة لجعل مستشفى رزقاري الأنموذج الأبرز على مستوى كردستان والعراق. ملفات الاقتصاد والأمن تتصدر أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران. الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية. تعزيزات عسكرية أمريكية غير مسبوقة في الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في نهجها الحالي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحاً. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

مرور أربيل تمديد قرار تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20% لستة أشهر إضافية. صحة أربيل مساعا حثيثة لجعل مستشفى رزقاري الأنموذج الأبرز على مستوى كردستان والعراق. ملفات الاقتصاد والأمن تتصدر أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران. الجيش الأردني يعلن اعتراض 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية. تعزيزات عسكرية أمريكية غير مسبوقة في الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في نهجها الحالي.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: راديو عنكاوا.
3: راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.